0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. دونت حالك هنيتا؟
0: دونت حال رانغرو. فاتون كوكو بالي بوليك انجيتا.
1: دونتا. كم مدوكا سالو بالا. بيرنو ماهي تريكا فور كودتا مميداني. دونتا كامبوت نوه. فاتون كوكو اكنية نوان. كوكو اكنية ولاتي دكتور دكام مستا ديوانتا. اهم وي ميكام وسار ممارا فاروا تريكا مايكي يبكورا.
2: ماما حالو كيهنه؟
3: الحمد لله. داري فول منغا حالو كيهنتا؟
2: احرم ميس رانغال ماما كونكا متتي كولاني گنه ماما احرمين اتا
4: ماما تي ها وركم ولين كامن نه احرمين تي كان كولا فانا
3: داري فول من ها درانغلي تي گوتا ماما گاتن اس ماما حالو بلالا ماما گه کانتتا کولا دیتی ماما ورن اوفاوے
5: ودي هيك ميجا هرتز تي في اف ام.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله.

0: best. Do your thing, honey. Tea time request.
1: نوديها 2 ميجاهرتز دي في FM.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. دونت حالك هنيتا؟
0: دونت حالك رانغرو. فاتون كوكو بالي بيقولي كان جيتا.
1: دونتا. كم مدوك سالو بالا. بيرنو ماهي تريكا فور كوتدمو ميداني. دونت كامبوت نوء. فاتون كوكو إكاني نوء آن. كوكو إكاني ولاتي دكتور دكام مس تاتيوانيتا. إهم في مايكام مسار من وارا فروة تريكا مايكي يبكورا.
2: ودي هيك ميجا هرتز تي في اف ام.

0: දිවෙහි FM දිවෙහි නායකු නොමැති එක මෙගාහර්ට්ස්
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار